أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم وكالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمات أو عبارات للتحية تستخدم في مكان العمل، وقد حفظتها بسرعة كون الجميع من حولي يستخدمها عند الوصول للعمل أو مغادرة العمل.
2: جيد جدا يا محمد، ما هي هذه الكلمات؟
0: أول كلمة هي أوهايو جوزاي ماس، ونستخدمها صباحا عند الوصول لمكان العمل.
2: هذه الكلمة أوهايو جوزاي ماس تعني صباح الخير، وتستخدم صباحا في مكان العمل أو المدرسة أو الجامعة.
1: وعند الرد نقول نفس الكلمة أيضا أوهايو جوزاي ماس.
0: الكلمة الثانية نستخدمها عند مغادرة مكان العمل أوتسكاري ساماديس، وهي تقابل عبارة يعطيك العافية بالعربية العامية، أليس كذلك؟
2: تماما يا محمد، نستخدم أوتسكاري ساماديس بشكل يومي تقريبا، وهي تعني شكرا على مجهودك، أو بالعامية ربنا يقويك أو يعطيك العافية.
1: يمكن استخدامها عند الانتهاء من أي شيء، عند الانتهاء من العمل أو الدراسة أو أي نشاط أو مجهود. مثلا بعد الانتهاء من تسجيل هذه الحلقة في الاستوديو نقول أوتسكاري ساماديس.
0: وجوابها سهل أيضا، ما عليكم إلا إعادة نفس الكلمة أوتسكاري ساماديس.
1: ولن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة إيزي جابانيز بلس، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغة التبجيل المستخدمة عند طلب الإذن للقيام بأمر ما.
1: لنفترض أنك تتحدث مع جار لك وتريد أن تأخذ موعدا لزيارته.
2: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، هل من الممكن أن أذهب إليك غدا؟ والشخص الآخر يرد: تفضل، تعال من فضلك. ولنبدأ أولا بأسلوب this must.
3: سميませんが أشتا そちらに行ってもいいですか؟
4: どうぞ来てください。
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
3: وارئي كدو أشتا سوتشيني إتمو إيكانا.
4: إيو كتنة.
0: في هذا الأسلوب تغيرت الكلمة
3: سوتشيرا
0: إلى
3: سوتشي،
0: وكلتاهما تعني مكان وجودك. أيضا تم استخدام التعبير
3: وارئي كدو
0: ومعناه معذرة ولكن. ولاحظوا أيضاً كيف تم استبدال صيغة السؤال
3: ديسكا
0: في نهاية الجملة بالتعبير الأكثر بساطة
3: كانا،
0: وكلاهما يعادل هل ويختم الجملة الاستفهامية.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة.
3: سميませんが أشتا そちらに伺ってもよろしいでしょうか。
4: どうぞおいでください。
1: لاحظوا كيف تغير التعبير
4: いいですか
1: أو هل يمكنني في أسلوب ديسماس إلى
4: よろしいでしょうか
1: في أسلوب التبجيل.
0: جاء هذا بصيغة
3: でもよろしいでしょうか
0: والتي نستخدمها عند طلب الإذن للقيام بأمر ما بطريقة فيها احترام، كما أن
4: وكغتتمو
0: التي وردت في
4: وكغتتمو يوروشي ديشوكا
0: تعبير مهم جدا في اللغة اليابانية، ويضم الفعل
4: وكغايماس
0: وهو فعل يعني يزور شخصا بأسلوب فيه تواضع.
2: لنتدرب أكثر على صيغة
3: تمو يوروشي ديشوكا
2: من خلال بعض الأمثلة.
4: سواتمو يوروشي ديشوكا
1: أي هل يمكنني الجلوس؟
3: سكاتمو يوروشي ديشوكا
2: أي هل يمكنني استخدامه؟
4: أوهاناشيشتمو يوروشي ديشوكا
1: أي هل يمكنني التحدث؟
0: في المحادثة بأسلوب التبجيل ورد تعبير
4: ويدي كوداساي
0: أو تعال من فضلك، حيث إن
4: おいでになります
0: هي صيغة التبجيل من
4: きます
0: أو يأتي. وهناك صيغة تبجيل أخرى لي
4: きます
0: وهي
3: いらっしゃいます.
2: هذا يعني أنه يمكنك أن تقول تعال من فضلك بالطريقة التالية
4: どうぞいらっしゃってください.
1: والآن سنتعرف على صيغ التبجيل المستخدمة في حالة التأكد مما إذا كان شخص آخر يعرف

0: أمرا ما.
1: لنفترض أنك تسأل زميلا لك في العمل عن رقم هاتف مطعم اسمه تاتسوجين شوكودو، وفي الحوار تقول: هل تعرف رقم هاتف مطعم تاتسوجين؟ ويجيب زميلك: نعم أعرف.
2: سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة التي ذكرناها في أول الفقرة، ونبدأ أولا بأسلوب ديسماس لنستمع.
3: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو و شيتيماس كا؟
4: هاي شيتيماس.
1: التعبير الرئيسي المهم في هذا الحوار هو
3: شيتيماس كا،
1: أي هل تعرف، حيث إن
3: شيتيماس
1: يعني يعرف، وإذا كنت لا تعرف فترد بالقول
3: شيريماسن.
0: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط الذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
3: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو شيتيرو؟
4: شيتيرو.
1: في الأسلوب البسيط لا تستخدم صيغة ماس، وبدلا من ذلك تم استخدام
3: شيتيرو
1: في الحوار عند السؤال هل تعرف، و
3: شيتيرو
1: عند الإجابة ب أعرف.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث مع عميل للشركة التي تعمل بها.
3: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو و غوزونجي ديسو كا؟
4: هاي زونجي توريماس.
0: عندما نحول السؤال
3: شيتيماس كا،
0: أي هل تعرف، إلى أسلوب التبجيل نقول
4: غوزونجي ديسو كا،
1: وعند الرد يجب تغيير
3: شيتيماس
1: إلى
4: زونجي توريماس،
1: وعندما لا تعرف يجب أن تقول
4: زونجي ماسن.
2: سمعنا في الأمثلة في هذه الحلقة الكلمة
4: دينوا بانغو،
2: والتي تعني رقم هاتف. احفظوها، فهو مفيد في الحياة اليومية وقد تسمعونها في كثير من الأماكن.
0: فلنتمرن على نطق العبارات مرة ثانية.
4: زونجي توريماس.
0: أي أعرف، و
3: زونجي ماسن.
0: أي لا أعرف.
2: ولنتدرب أيضا على طريقة سؤال شخص آخر إن كان يعرف أمرا ما بأسلوب التبجيل.
4: غوزونجي ديسكا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة رؤى من قطاع غزة كتبت فيها:
1: ها أنا اليوم على وشك إنهاء سنة الجامعية الأولى في تخصص التمريض، ورغم أن الأيام أصبحت تمر بسرعة كبيرة فإن هذه السنة لم تكن سهلة أبداً. كانت هناك لحظات شعرت فيها بإحباط شديد، وأرهقني التفكير في المستقبل وما يحمله من غموض، حتى ظننت أحياناً أنني فقدت قدرتي على الاستمرار.
0: لكنني تعلمت أن هذه المشاعر مهما اشتدت لا تدوم، وما إن تمر حتى أستعيد قوتي وأخرج من دوامة الأفكار السلبية، وأقول لنفسي دائماً أنا أبذل كل ما أستطيع وهذا يكفي.
1: في الآونة الأخيرة أصبحت أرى الكثير من إعلانات المنح الدراسية المخصصة لطلاب غزة للدراسة في الخارج، كما رأيت مجموعات من الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من السفر ومواصلة تعليمهم. عندها عاد إلى ذاكرتي حلم الأول، وذلك الحلم الذي كدت أنساه وسط انشغالي بالدراسة، وهو أن أدرس اللغة اليابانية كتخصص جامعي.
0: وازداد هذا الشعور عندما رأيت إعلاناً عن منحة يابانية للطلاب الفلسطينيين، ولأكون صادقة معكم شعرت بشيء من الإحباط لأن ظروفي لا تسمح لي بالخروج حالياً، رغم أنني أتمنى ذلك بشدة، وفي الوقت نفسه أرغب في إكمال دراسة التمريض التي بدأت بها.
1: ومع ذلك ما زلت أؤمن أن الأحلام لا ترتبط بوقت معين، فما زلت أتمنى أن أزور اليابان يوماً ما، حتى لو لم يكن ذلك من خلال منحة دراسية. يكفيني أن تتحقق رحلة قصيرة أزور فيها هوكايدو، ذلك المكان الذي لطالما تمنيت رؤيته.
0: أما اليوم فقد اتخذت قراري، سأواصل السعي في جامعتي الحالية، وسأواصل دراسة اللغة اليابانية بالتعلم الذاتي، وسأبذل كل ما أستطيع لأصبح شخصاً ينفع وطنه ويخدم مجتمعه. قد لا تتحقق جميع أحلامي بالطريقة التي أتخيلها، وقد يتأخر بعضها، لكنني لم أعد أسمح لليأس بأن يسكن قلبي، فما دام الإنسان يسير خطوة بعد خطوة، فإن الطريق لابد أن يقوده إلى مكان جميل.
1: صديقتنا العزيزة رؤى، نسعد دوما بقراءة رسائلك والاطلاع على آخر أخبارك، وأنا واثقة بقدرتك واجتهادك سواء في دراستك الجامعية أو جهدك الذاتي لتعلم اللغة اليابانية، وأنا واثقة كذلك أن المستقبل سيحمل لك النجاحات في كل ما تقومين به. بالتوفيق دوما يا رؤى.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
1: دعوني أصحبكم للحظات إلى المشهد الذي أراه كل يوم من نافذة منزلي، حيث تقف أمام البيت شجرة كبيرة تجاوزت سنوات طويلة من عمرها حتى غدت جزءا من المكان، وكأنها حارس صامت للحياة من حولها، وعلى أغصانها تقيم عشرات العصافير الصغيرة لا تكاد تهدأ إلا قليلا، ثم تعود لتملأ المكان بزقزقاتها المتتابعة، وما إن يقترب الغروب حتى ترتفع أصواتها أكثر فأكثر، وكأن بينها اجتماعا يوميا تناقش فيه أحداث النهار.
0: يتابع الصديق محمد، وفي منتصف الشجرة بنى غرابان عشا كبيرا، اعتدت أن أراقبهما وهما يغادرانه في أوقات تكاد تكون ثابتة، فأتصور أنهما يذهبان للبحث عن الطعام أو للقاء بقية الغربان في مكان ما قبل أن يعودا مع نهاية اليوم إلى عشهما الآمن.
1: يتابع صديقنا: ومنذ مدة ظهر ضيف جديد لم نكن نعرفه في بيئتنا من قبل، طائر دخيل بصوت شجي رائع أصبح يتردد على الشجرة بين حين وآخر، حتى بدا وكأنه وجد لنفسه مكانا بين سكانها القدامى، لتزداد تلك الشجرة تنوعا، ويزداد معها فضولي في متابعة هذه الحياة الصغيرة التي تدور فوق أغصانها كل يوم.
0: يختم الصديق محمد: ولعل أكثر ما أحب في هذا المشهد هو عندما تهب نسمات الهواء فتتمايل الأغصان والأوراق برفق، وكأن الشجرة كلها تعزف لحناً هادئاً يخفف شيئاً من حرارة هذه الأيام بعدما ارتفعت درجات الحرارة بصورة ملحوظة. عندها أشعر أن الطبيعة تعرف جيداً كيف تمنح الإنسان لحظات من الراحة دون أن تنطق بكلمة.
1: شكراً لك صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة الجميلة والمساهمة التي تستلهمها من وحي الواقع والحياة، وكلنا شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.

0: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
1: كان معكم أمام الميكروفون
0: كريمة السمني،
2: هشام الرجباني،
1: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
0: أو سايونارا
1: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمات أو عبارات للتحية تستخدم في مكان العمل، وقد حفظتها بسرعة كون الجميع من حولي يستخدمها عند الوصول للعمل أو مغادرة العمل.
2: جيد جدا يا محمد، ما هي هذه الكلمات؟
0: أول كلمة هي أوهايو غوزاي ماس، ونستخدمها صباحا عند الوصول لمكان العمل.
2: هذه الكلمة أوهايو غوزاي ماس تعني صباح الخير، وتستخدم صباحا في مكان العمل أو المدرسة أو الجامعة.
1: وعند الرد نقول نفس الكلمة أيضا أوهايو غوزاي ماس.
0: الكلمة الثانية نستخدمها عند مغادرة مكان العمل أوتسكاري ساماديس، وهي تقابل عبارة يعطيك العافية بالعربية العامية، أليس كذلك؟
2: تماما يا محمد، نستخدم أوتسكاري ساماديس بشكل يومي تقريبا، وهي تعني شكرا على مجهودك، أو بالعامية ربنا يقويك أو يعطيك العافية.
1: يمكن استخدامها عند الانتهاء من أي شيء، عند الانتهاء من العمل أو الدراسة أو أي نشاط أو مجهود. مثلا بعد الانتهاء من تسجيل هذه الحلقة في الاستوديو نقول أوتسكاري ساماديس.
0: وجوابها سهل أيضا، ما عليكم إلا إعادة نفس الكلمة أوتسكاري ساماديس.
1: ولن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة إيزي جابانيز بلس، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغة التبجيل المستخدمة عند طلب الإذن للقيام بأمر ما.
1: لنفترض أنك تتحدث مع جار لك وتريد أن تأخذ موعدا لزيارته.
2: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، هل من الممكن أن أذهب إليك غدا؟ والشخص الآخر يرد: تفضل، تعال من فضلك. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
3: سميماسنغا أشتا سوچرا ني إتمو إي ديسكا؟
4: دوزو كتك داساي.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
3: واروي كدو أشتا سوتشي ني إتمو إي كانا؟
4: إيو كتنا.
0: في هذا الأسلوب تغيرت الكلمة سوتشيرا إلى سوتشي، وكلتاهما تعني مكان وجودك. أيضا تم استخدام التعبير
3: واروي كدو
0: ومعناه معذرة ولكن. ولاحظوا أيضا كيف تم استبدال صيغة السؤال
3: ديسكا
0: في نهاية الجملة بالتعبير الأكثر بساطة
3: كانا،
0: وكلاهما يعادل هل ويختم الجملة الاستفهامية.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة.
3: سميماسنغا أشتا そちらに伺ってもよろしいでしょうか؟
4: どうぞ おいでください.
1: لاحظوا كيف تغير التعبير
4: いいですか
1: او هل يمكنني في اسلوب ديسماس الى
4: よろしいでしょうか
1: في اسلوب التبجيل.
0: جاء هذا بصيغه
3: でもよろしいでしょうか
0: والتي نستخدمها عند طلب الإذن للقيام بأمر ما بطريقة فيها احترام، كما أن
4: うかがっても
0: التي وردت في
4: うかがってもよろしいでしょうか
0: تعبير مهم جدا في اللغة اليابانية، ويضم الفعل
4: うかがいます
0: وهو فعل يعني يزور شخصا بأسلوب فيه تواضع.
2: لنتدرب أكثر على صيغة
3: でもよろしいでしょうか
2: من خلال بعض الأمثلة.
4: سواتてもよろしいでしょうか
1: أي هل يمكنني الجلوس؟
3: سكاتてもよろしいでしょうか
2: أي هل يمكنني استخدامه؟
4: お話ししてもよろしいでしょうか
1: أي هل يمكنني التحدث؟
0: في المحادثة بأسلوب التبجيل ورد تعبير
4: おいでください
0: أو تعال من فضلك، حيث إن
4: おいでになります
0: هي صيغة التبجيل من
4: きます
0: أو يأتي. وهناك صيغة تبجيل أخرى لي
4: きます
0: وهي
3: いらっしゃいます.
2: هذا يعني أنه يمكنك أن تقول تعال من فضلك بالطريقة التالية
4: どうぞいらっしゃってください.
1: والآن سنتعرف على صيغ التبجيل المستخدمة في حالة التأكد مما إذا كان شخص آخر يعرف أمراً ما.
0: لنفترض أنك تسأل زميلاً لك في العمل عن رقم هاتف مطعم اسمه تاتسوجين شوكودو، وفي الحوار تقول: هل تعرف رقم هاتف مطعم تاتسوجين؟ ويجيب زميلك: نعم أعرف.
2: سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة التي ذكرناها في أول الفقرة، ونبدأ أولاً بأسلوب ديسماس لنستمع.
3: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو و شتيماس كا؟
4: هاي شتيماس.
0: التعبير الرئيسي المهم في هذا الحوار هو
3: شتيماس كا؟
0: أي هل تعرف؟ حيث إن
3: شتيمس
0: يعني يعرف، وإذا كنت لا تعرف فترد بالقول
3: شريماسن.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط الذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
3: 達人食堂の電話番号知ってる؟
4: うん、知ってる。
0: في الأسلوب البسيط لا تستخدم صيغة مس، وبدلا من ذلك تم استخدام
3: 知ってる؟
0: في الحوار عند السؤال هل تعرف؟ و
3: 知ってる؟
0: عند الإجابة ب أعرف.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل.

0: فهو مفيد في الحياة اليومية وقد تسمعونها في كثير من الأماكن.
1: فلنتمرن على نطق العبارات مرة ثانية. أي أعرف و
2: زونجماسن
1: أي لا أعرف.
0: ولنتدرب أيضا على طريقة سؤال شخص آخر إن كان يعرف أمرا ما بأسلوب التبجيل.
2: ご存知ですか?
3: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة رؤى من قطاع غزة كتبت فيها:
1: ها أنا اليوم على وشك إنهاء سنة الجامعية الأولى في تخصص التمريض، ورغم أن الأيام أصبحت تمر بسرعة كبيرة فإن هذه السنة لم تكن سهلة أبداً. كانت هناك لحظات شعرت فيها بإحباط شديد، وأرهقني التفكير في المستقبل وما يحمله من غموض، حتى ظننت أحياناً أنني فقدت قدرتي على الاستمرار.
0: لكنني تعلمت أن هذه المشاعر مهما اشتدت لا تدوم، وما إن تمر حتى أستعيد قوتي وأخرج من دوامة الأفكار السلبية، وأقول لنفسي دائماً أنا أبذل كل ما أستطيع وهذا يكفي.
1: في الآونة الأخيرة أصبحت أرى الكثير من إعلانات المنح الدراسية المخصصة لطلاب غزة للدراسة في الخارج، كما رأيت مجموعات من الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من السفر ومواصلة تعليمهم. عندها عاد إلى ذاكرتي حلم الأول، وذلك الحلم الذي كدت أنساه وسط انشغالي بالدراسة، وهو أن أدرس اللغة اليابانية كتخصص جامعي.
0: وازداد هذا الشعور عندما رأيت إعلاناً عن منحة يابانية للطلاب الفلسطينيين، ولأكون صادقة معكم شعرت بشيء من الإحباط لأن ظروفي لا تسمح لي بالخروج حالياً، رغم أنني أتمنى ذلك بشدة، وفي الوقت نفسه أرغب في إكمال دراسة التمريض التي بدأت بها.
1: ومع ذلك ما زلت أؤمن أن الأحلام لا ترتبط بوقت معين، فما زلت أتمنى أن أزور اليابان يوما ما، حتى لو لم يكن ذلك من خلال منحة دراسية. يكفيني أن تتحقق رحلة قصيرة أزور فيها هوكايدو، ذلك المكان الذي لطالما تمنيت رؤيته.
0: أما اليوم فقد اتخذت قراري، سأواصل السعي في جامعتي الحالية، وسأواصل دراسة اللغة اليابانية بالتعلم الذاتي، وسأبذل كل ما أستطيع لأصبح شخصاً ينفع وطنه ويخدم مجتمعه. قد لا تتحقق جميع أحلامي بالطريقة التي أتخيلها، وقد يتأخر بعضها، لكنني لم أعد أسمح لليأس بأن يسكن قلبي، فما دام الإنسان يسير خطوة بعد خطوة، فإن الطريق لابد أن يقوده إلى مكان جميل.
1: صديقتنا العزيزة رؤى، نسعد دوما بقراءة رسائلك والاطلاع على آخر أخبارك، وأنا واثقة بقدرتك واجتهادك سواء في دراستك الجامعية أو جهدك الذاتي لتعلم اللغة اليابانية، وأنا واثقة كذلك أن المستقبل سيحمل لك النجاحات في كل ما تقومين به. بالتوفيق دوما يا رؤى.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
1: دعوني أصحبكم للحظات إلى المشهد الذي أراه كل يوم من نافذة منزلي، حيث تقف أمام البيت شجرة كبيرة تجاوزت سنوات طويلة من عمرها حتى غدت جزءا من المكان، وكأنها حارس صامت للحياة من حولها، وعلى أغصانها تقيم عشرات العصافير الصغيرة لا تكاد تهدأ إلا قليلا، ثم تعود لتملأ المكان بزقزقاتها المتتابعة، وما إن يقترب الغروب حتى ترتفع أصواتها أكثر فأكثر، وكأن بينها اجتماعا يوميا تناقش فيه

0: أحداث النهار.
1: يتابع صديق محمد وفي منتصف الشجرة بنى غرابان عشاً كبيراً. اعتدت أن أراقبهما وهما يغادرانه في أوقات تكاد تكون ثابتة، فأتصور أنهما يذهبان للبحث عن الطعام أو للقاء بقية الغربان في مكان ما قبل أن يعودا مع نهاية اليوم إلى عشهما الآمن.
0: يتابع صديقنا، ومنذ مدة ظهر ضيف جديد لم نكن نعرفه في بيئتنا من قبل، طائر دخيل بصوت شجي رائع أصبح يتردد على الشجرة بين حين وآخر، حتى بدا وكأنه وجد لنفسه مكانا بين سكانها القدامى، لتزداد تلك الشجرة تنوعا ويزداد معها فضولي في متابعة هذه الحياة الصغيرة التي تدور فوق أغصانها كل يوم.
1: يختم الصديق محمد: ولعل أكثر ما أحب في هذا المشهد هو عندما تهب نسمات الهواء فتتمايل الأغصان والأوراق برفق، وكأن الشجرة كلها تعزف لحنا هادئا يخفف شيئا من حرارة هذه الأيام بعدما ارتفعت درجات الحرارة بصورة ملحوظة. عندها أشعر أن الطبيعة تعرف جيدا كيف تمنح الإنسان لحظات من الراحة دون أن تنطق بكلمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة الجميلة والمساهمة التي تستلهمها من وحي الواقع والحياة، وكلنا شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.
1: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارات رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
0: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
1: كان معكم أمام الميكروفون
0: كريمة السمني،
2: هشام الرجباني،
1: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
0: أو سايونارا
1: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم وكالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة بال

0: اللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
1: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
2: اخترت اليوم كلمات أو عبارات للتحية تستخدم في مكان العمل، وقد حفظتها بسرعة كون الجميع من حولي يستخدمها عند الوصول للعمل أو مغادرة العمل.
1: جيد جدا يا محمد، ما هي هذه الكلمات؟
2: أول كلمة هي أوهايو جوزاي ماس، ونستخدمها صباحا عند الوصول لمكان العمل.
1: هذه الكلمة أوهايو جوزاي ماس تعني صباح الخير، وتستخدم صباحا في مكان العمل أو المدرسة أو الجامعة.
0: وعند الرد نقول نفس الكلمة أيضا أوهايو جوزاي ماس.
2: الكلمة الثانية نستخدمها عند مغادرة مكان العمل أوتسكاري ساماديس، وهي تقابل عبارة يعطيك العافية بالعربية العامية، أليس كذلك؟
1: تماما يا محمد، نستخدم أوتسكاري ساماديس بشكل يومي تقريبا، وهي تعني شكرا على مجهودك، أو بالعامية ربنا يقويك أو يعطيك العافية.
0: يمكن استخدامها عند الانتهاء من أي شيء، عند الانتهاء من العمل أو الدراسة أو أي نشاط أو مجهود. مثلا بعد الانتهاء من تسجيل هذه الحلقة في الاستوديو نقول أوتسكاري ساماديس.
2: وجوابها سهل أيضا، ما عليكم إلا إعادة نفس الكلمة أوتسكاري ساماديس.
0: ولن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
1: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغة التبجيل المستخدمة عند طلب الإذن للقيام بأمر ما.
1: لنفترض أنك تتحدث مع جار لك وتريد أن تأخذ موعدا لزيارته.
2: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، هل من الممكن أن أذهب إليك غدا؟ والشخص الآخر يرد: تفضل، تعال من فضلك. ولنبدأ أولا بأسلوب this
3: must.
4: どうぞ来てください.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
0: في هذا الأسلوب تغيرت الكلمة
3: سوتشيرا
0: إلى
3: سوتشي،
0: وكلتاهما تعني مكان وجودك. أيضا تم استخدام التعبير
3: وارويكيدو
0: ومعناه معذرة ولكن. ولاحظوا أيضا كيف تم استبدال صيغة السؤال
3: ديسكا

0: نهاية الجملة بالتعبير الأكثر بساطة.
1: كانا.
0: وكلاهما يعادل هل ويختم الجملة الاستفهامية.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة.
1: سميماسن غا أشتا سوچرا ني أكغاتمو يوروشي ديشوكا.
3: دوزو أويدي كداساي.
4: لاحظوا كيف تغير التعبير
3: إي ديسكا
4: أو هل يمكنني في أسلوب ديسماس إلى
3: يوروشي ديشوكا
4: في أسلوب التبجيل.
0: جاء هذا بصيغة
1: تيمو يوروشي ديشوكا،
0: والتي نستخدمها عند طلب الإذن للقيام بأمر ما بطريقة فيها احترام، كما أن
3: وكغاتتمو
0: التي وردت في
3: وكغاتتمو يوروشي ديشوكا
0: تعبير مهم جدا في اللغة اليابانية، ويضم الفعل
3: وكغايماسو،
0: وهو فعل يعني يزور شخصا بأسلوب فيه تواضع.
2: لنتدرب أكثر على صيغة
1: تيمو يوروشي ديشوكا
2: من خلال بعض الأمثلة.
3: سواتيمو يوروشي ديشوكا
4: أي هل يمكنني الجلوس؟
1: سكاتيمو يوروشي ديشوكا
2: أي هل يمكنني استخدامه؟
3: أوهاناشيشيتيمو يوروشي ديشوكا
4: أي هل يمكنني التحدث؟
0: في المحادثة بأسلوب التبجيل ورد تعبير
3: أويدي كوداساي
0: أو تعال من فضلك، حيث إن
3: أويدي ناريماس
0: هي صيغة التبجيل من
3: كيماس
0: أو يأتي، وهناك صيغة تبجيل أخرى لي
3: كيماس
0: وهي
1: إيراشايماس.
2: هذا يعني أنه يمكنك أن تقول تعال من فضلك بالطريقة التالية
3: دوزو إيراشاتي كوداساي.
4: والآن سنتعرف على صيغ التبجيل المستخدمة في حالة التأكد مما إذا كان شخص آخر يعرف أمراً ما.
0: لنفترض أنك تسأل زميلاً لك في العمل عن رقم هاتف مطعم اسمه تاتسوجين شوكودو، وفي الحوار تقول هل تعرف رقم هاتف مطعم تاتسوجين؟ ويجيب زميلك نعم أعرف.
2: سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة التي ذكرناها في أول الفقرة، ونبدأ أولاً بأسلوب ديسماس لنستمع.
1: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو و شيتتي ماس كا؟
3: هاي شيتتي ماس.
0: التعبير الرئيسي المهم في هذا الحوار هو
1: شيتتي ماس كا؟
0: أي هل تعرف؟ حيث إن
1: شيتتي ماس
0: يعني يعرف، وإذا كنت لا تعرف فترد بالقول
1: شيريماسن.
4: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط الذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
1: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو شيتترو؟
3: شيتترو.
0: في الأسلوب البسيط لا تستخدم صيغة ماس، وبدلا من ذلك تم استخدام
1: شيتيرو
0: في الحوار عند السؤال هل تعرف، و
1: شيتيرو
0: عند الإجابة ب أعرف.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث مع عميل للشركة التي تعمل بها.
1: 達人食堂の電話番号をご存知ですか？はい、存じております。
4: عندما نحول السؤال
1: شيتيماسكا
4: أي هل تعرف إلى أسلوب التبجيل نقول
3: ご存知ですか؟
0: وعند الرد يجب تغيير
1: شيتيماس
0: إلى
3: 存じております.
0: وعندما لا تعرف يجب أن تقول
3: 存じません.
2: سمعنا في الأمثلة في هذه الحلقة الكلمة
3: دينوا بانغو،
2: والتي تعني رقم هاتف. احفظوها، فهو مفيد في الحياة اليومية وقد تسمعونها في كثير من الأماكن.
4: فلنتمرن على نطق العبارات مرة ثانية.
3: زونجتيوريماس.
1: زونجتيوريماس.
4: أي أعرف. و
3: زونجماسن.
1: زونجماسن.
4: أي لا أعرف.
2: ولنتدرب.

0: أيضا على طريقة سؤال شخص آخر إن كان يعرف أمرا ما بأسلوب التبجيل.
1: ご存知 ですか?
2: ご存知 ですか?
3: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة رؤى من قطاع غزة كتبت فيها:
1: ها أنا اليوم على وشك إنهاء سنة الجامعية الأولى في تخصص التمريض، ورغم أن الأيام أصبحت تمر بسرعة كبيرة فإن هذه السنة لم تكن سهلة أبداً. كانت هناك لحظات شعرت فيها بإحباط شديد، وأرهقني التفكير في المستقبل وما يحمله من غموض، حتى ظننت أحياناً أنني فقدت قدرتي على الاستمرار.
0: لكنني تعلمت أن هذه المشاعر مهما اشتدت لا تدوم، وما إن تمر حتى أستعيد قوتي وأخرج من دوامة الأفكار السلبية، وأقول لنفسي دائماً أنا أبذل كل ما أستطيع وهذا يكفي.
1: في الآونة الأخيرة أصبحت أرى الكثير من إعلانات المنح الدراسية المخصصة لطلاب غزة للدراسة في الخارج، كما رأيت مجموعات من الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من السفر ومواصلة تعليمهم. عندها عاد إلى ذاكرتي حلم الأول، وذلك الحلم الذي كدت أنساه وسط انشغالي بالدراسة، وهو أن أدرس اللغة اليابانية كتخصص جامعي.
0: وازداد هذا الشعور عندما رأيت إعلاناً عن منحة يابانية للطلاب الفلسطينيين، ولأكون صادقة معكم شعرت بشيء من الإحباط لأن ظروفي لا تسمح لي بالخروج حالياً، رغم أنني أتمنى ذلك بشدة، وفي الوقت نفسه أرغب في إكمال دراسة التمريض التي بدأت بها.
1: ومع ذلك ما زلت أؤمن أن الأحلام لا ترتبط بوقت معين، فما زلت أتمنى أن أزور اليابان يوما ما، حتى لو لم يكن ذلك من خلال منحة دراسية. يكفيني أن تتحقق رحلة قصيرة أزور فيها هوكايدو، ذلك المكان الذي لطالما تمنيت رؤيته.
0: أما اليوم فقد اتخذت قراري، سأواصل السعي في جامعتي الحالية، وسأواصل دراسة اللغة اليابانية بالتعلم الذاتي، وسأبذل كل ما أستطيع لأصبح شخصاً ينفع وطنه ويخدم مجتمعه. قد لا تتحقق جميع أحلامي بالطريقة التي أتخيلها، وقد يتأخر بعضها، لكنني لم أعد أسمح لليأس بأن يسكن قلبي، فما دام الإنسان يسير خطوة بعد خطوة، فإن الطريق لابد أن يقوده إلى مكان جميل.
1: صديقتنا العزيزة رؤى، نسعد دوما بقراءة رسائلك والاطلاع على آخر أخبارك، وأنا واثقة بقدرتك واجتهادك سواء في دراستك الجامعية أو جهدك الذاتي لتعلم اللغة اليابانية، وأنا واثقة كذلك أن المستقبل سيحمل لك النجاحات في كل ما تقومين به. للتوفيق دوما يا رؤى.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
1: دعوني أصحبكم للحظات إلى المشهد الذي أراه كل يوم من نافذة منزلي، حيث تقف أمام البيت شجرة كبيرة تجاوزت سنوات طويلة من عمرها حتى غدت جزءا من المكان، وكأنها حارس صامت للحياة من حولها، وعلى أغصانها تقيم عشرات العصافير الصغيرة لا تكاد تهدأ إلا قليلا، ثم تعود لتملأ المكان بزقزقاتها المتتابعة، وما إن يقترب الغروب حتى ترتفع أصواتها أكثر فأكثر، وكأن بينها اجتماعا يوميا تناقش فيه أحداث النهار.
0: يتابع الصديق محمد، وفي منتصف الشجرة بنى غرابان عشا كبيرا، اعتدت أن أراقبهما وهما يغادرانه في أوقات تكاد تكون ثابتة، فأتصور أنهما يذهبان للبحث عن الطعام أو للقاء بقية الغربان في مكان ما قبل أن يعودا مع نهاية اليوم إلى عشهما الآمن.

0: يتابع صديقنا، ومنذ مدة ظهر ضيف جديد لم نكن نعرفه في بيئتنا من قبل، طائر دخيل بصوت شجي رائع أصبح يتردد على الشجرة بين حين وآخر، حتى بدا وكأنه وجد لنفسه مكانا بين سكانها القدامى، لتزداد تلك الشجرة تنوعا ويزداد معها فضولي في متابعة هذه الحياة الصغيرة التي تدور فوق أغصانها كل يوم.
1: يختم الصديق محمد: ولعل أكثر ما أحب في هذا المشهد هو عندما تهب نسمات الهواء فتتمايل الأغصان والأوراق برفق، وكأن الشجرة كلها تعزف لحنا هادئا يخفف شيئا من حرارة هذه الأيام بعدما ارتفعت درجات الحرارة بصورة ملحوظة. عندها أشعر أن الطبيعة تعرف جيدا كيف تمنح الإنسان لحظات من الراحة دون أن تنطق بكلمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة الجميلة والمساهمة التي تستلهمها من وحي الواقع والحياة، وكلنا شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.
1: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
0: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
1: كان معكم أمام الميكروفون
0: كريمة السمني،
2: هشام الرجباني،
1: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
0: أو سايونارا
1: من طوكيو.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: كريمة السمني،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
2: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمات أو عبارات للتحية تستخدم في مكان العمل، وقد حفظتها بسرعة كون الجميع من حولي يستخدمها عند الوصول للعمل أو مغادرة العمل.
2: جيد جدا يا محمد، ما هي هذه الكلمات؟
0: أول كلمة هي أوهايو جوزاي ماس، ونستخدمها صباحا عند الوصول لمكان العمل.
2: هذه الكلمة أوهايو جوزاي ماس تعني صباح الخير، وتستخدم صباحا في مكان العمل أو المدرسة أو الجامعة.
1: وعند الرد نقول نفس الكلمة أيضا أوهايو جوزاي ماس.
0: الكلمة الثانية نستخدمها عند مغادرة مكان العمل أوتسكاري ساماديس، وهي تقابل عبارة يعطيك العافية بالعربية العامية، أليس كذلك؟
2: تماما يا محمد، نستخدم أوتسكاري ساماديس بشكل يومي تقريبا، وهي تعني شكرا على مجهودك، أو بالعامية ربنا يقويك أو يعطيك العافية.
1: يمكن استخدامها عند الانتهاء من أي شيء، عند الانتهاء من العمل أو الدراسة أو أي نشاط أو مجهود. مثلا بعد الانتهاء من تسجيل هذه الحلقة في الاستوديو نقول أوتسكاري ساماديس.
0: وجوابها سهل أيضا، ما عليكم إلا إعادة نفس الكلمة أوتسكاري ساماديس.
1: ولن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة إيزي جابانيز بلس، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في

0: هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
1: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
2: سنتناول في هذه الحلقة صيغة التبجيل المستخدمة عند طلب الإذن للقيام بأمر ما.
0: لنفترض أنك تتحدث مع جار لك وتريد أن تأخذ موعدا لزيارته.
1: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، هل من الممكن أن أذهب إليك غدا؟ والشخص الآخر يرد: تفضل، تعال من فضلك. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
3: سميماسن غا أشتا سوچرا ني إيتمو إي ديس كا؟
4: دوزو كيتي كوداساي.
0: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
3: واروي كدو أشتا سوتشي ني إيتمو إي كانا؟
4: إيو كيتي ني.
2: في هذا الأسلوب تغيرت الكلمة سوتشيرا إلى سوتشي، وكلتاهما تعني مكان وجودك. أيضا تم استخدام التعبير
3: واروي كدو
2: ومعناه معذرة ولكن. ولاحظوا أيضا كيف تم استبدال صيغة السؤال
3: ديسكا
2: في نهاية الجملة بالتعبير الأكثر بساطة
3: كانا،
2: وكلاهما يعادل هل ويختم الجملة الاستفهامية.
1: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة.
3: سميماسن غا أشتا سوچرا ني أكغاتمو يوروشي ديشو كا؟
4: دوزو أويدي كوداساي.
0: لاحظوا كيف تغير التعبير
4: إي ديس كا
0: أو هل يمكنني في أسلوب ديسماس إلى
4: يوروشي ديشو كا
0: في أسلوب التبجيل.
2: جاء هذا بصيغة
3: تيمو يوروشي ديشوكا،
2: والتي نستخدمها عند طلب الإذن للقيام بأمر ما بطريقة فيها احترام، كما أن
4: وكاغاتيمو
2: التي وردت في
4: وكاغاتيمو يوروشي ديشوكا
2: تعبير مهم جدا في اللغة اليابانية، ويضم الفعل
4: وكاغايماس،
2: وهو فعل يعني يزور شخصا بأسلوب فيه تواضع.
1: لنتدرب أكثر على صيغة
3: تيمو يوروشي ديشوكا
1: من خلال بعض الأمثلة.
4: سواتيمو يوروشي ديشوكا
0: أي هل يمكنني الجلوس؟
3: سكاتيمو يوروشي ديشوكا
1: أي هل يمكنني استخدامه؟
4: أوهاناشيشيتيمو يوروشي ديشوكا
0: أي هل يمكنني التحدث؟
2: في المحادثة بأسلوب التبجيل ورد تعبير
4: أويدي كوداساي
2: أو تعال من فضلك، حيث إن
4: أويدي ناريماس
2: هي صيغة التبجيل من
4: كيماس
2: أو يأتي. وهناك صيغة تبجيل أخرى لي
4: كيماس،
2: وهي
3: إيراشايماس.
1: هذا يعني أنه يمكنك أن تقول تعال من فضلك بالطريقة التالية
4: دوزو إيراشاتي كوداساي.
0: والآن سنتعرف على صيغ التبجيل المستخدمة في حالة التأكد مما إذا كان شخص آخر يعرف أمراً ما.
2: لنفترض أنك تسأل زميلاً لك في العمل عن رقم هاتف مطعم اسمه تاتسوجين شوكودو، وفي الحوار تقول هل تعرف رقم هاتف مطعم تاتسوجين؟ ويجيب زميلك نعم أعرف.
1: سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة التي ذكرناها في أول الفقرة، ونبدأ أولاً بأسلوب ديسماس لنستمع.
3: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو و شيتتي ماس كا؟
4: هاي شيتتي ماس.
2: التعبير الرئيسي المهم في هذا الحوار هو
3: شيتتي ماس كا؟
2: أي هل تعرف؟ حيث إن
3: شيتتي ماس
2: يعني يعرف، وإذا كنت لا تعرف فترد بالقول
3: شيريماسن.
0: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط الذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
3: 達人食堂の電話番号知ってる？
4: うん、知ってる。
2: في الأسلوب البسيط لا تستخدم صيغة مس وبدلا من ذلك تم استخدام
3: شيتيرو
2: في الحوار عند السؤال هل تعرف و
3: شيتيرو
2: عند الإجابة ب أعرف.
1: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث مع عميل للشركة التي تعمل بها.
3: 達人食堂の電話番号をご存知ですか？
4: はい、存じております。
0: عندما نحول السؤال
3: 知っていますか؟
0: أي هل تعرف إلى أسلوب التبجيل نقول
4: ご存知ですか؟
2: وعند الرد يجب تغيير
3: 知っています
2: إلى
4: 存じております
2: وعندما لا تعرف يجب أن تقول
4: 存じません。
1: سمعنا في الأمثلة في هذه الحلقة الكلمة
4: 電話番号
1: والتي تعني رقم هاتف. احفظوها، فهو مفيد في الحياة اليومية وقد تسمعونها في كثير من الأماكن.
0: فلنتمرن على نطق العبارات مرة ثانية.
4: 存じております。
3: 存じております。
0: أي أعرف و
4: 存じません。
3: 存じません。
0: أي لا أعرف.
1: ولنتدرب أيضا على طريقة سؤال شخص آخر إن كان يعرف أمرا ما بأسلوب التبجيل.
4: ご存知ですか؟
3: ご存知ですか؟
2: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة رؤى من قطاع غزة كتبت فيها:
1: ها أنا اليوم على وشك إنهاء سنة الجامعية الأولى في تخصص التمريض، ورغم أن الأيام أصبحت تمر بسرعة كبيرة فإن هذه السنة لم تكن سهلة أبداً. كانت هناك لحظات شعرت فيها بإحباط شديد، وأرهقني التفكير في المستقبل وما يحمله من غموض، حتى ظننت أحياناً أنني فقدت قدرتي على الاستمرار.
0: لكنني تعلمت أن هذه المشاعر مهما اشتدت لا تدوم، وما إن تمر حتى أستعيد قوتي وأخرج من دوامة الأفكار السلبية، وأقول لنفسي دائماً أنا أبذل كل ما أستطيع وهذا يكفي.
1: في الآونة الأخيرة أصبحت أرى الكثير من إعلانات المنح الدراسية المخصصة لطلاب غزة للدراسة في الخارج، كما رأيت مجموعات من الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من السفر ومواصلة تعليمهم. عندها عاد إلى ذاكرتي حلم الأول، وذلك الحلم الذي كدت أنساه وسط انشغالي بالدراسة، وهو أن أدرس اللغة اليابانية كتخصص جامعي.
0: وازداد هذا الشعور عندما رأيت إعلاناً عن منحة يابانية للطلاب الفلسطينيين، ولأكون صادقة معكم شعرت بشيء من الإحباط لأن ظروفي لا تسمح لي بالخروج حالياً، رغم أنني أتمنى ذلك بشدة، وفي الوقت نفسه أرغب في إكمال دراسة التمريض التي بدأت بها.
1: ومع ذلك ما زلت أؤمن أن الأحلام لا ترتبط بوقت معين، فما زلت أتمنى أن أزور اليابان يوما ما، حتى لو لم يكن ذلك من خلال منحة دراسية. يكفيني أن تتحقق رحلة قصيرة أزور فيها هوكايدو، ذلك المكان الذي لطالما تمنيت رؤيته.
0: أما اليوم فقد اتخذت قراري، سأواصل السعي في جامعتي الحالية، وسأواصل دراسة اللغة اليابانية بالتعلم الذاتي، وسأبذل كل ما أستطيع لأصبح شخصاً ينفع وطنه ويخدم مجتمعه. قد لا تتحقق جميع أحلامي بالطريقة التي أتخيلها، وقد يتأخر بعضها، لكنني لم أعد أسمح لليأس بأن يسكن قلبي، فما دام الإنسان يسير خطوة بعد خطوة، فإن الطريق لابد أن يقوده إلى مكان جميل.
1: صديقتنا العزيزة رؤى، نسعد دوما بقراءة رسائلك والاطلاع على آخر أخبارك، وأنا واثقة بقدرتك

0: اجتهادك سواء في دراستك الجامعية أو جهدك الذاتي لتعلم اللغة اليابانية، وأنا واثقة كذلك أن المستقبل سيحمل لك النجاحات في كل ما تقومين به. للتوفيق دوما يا رؤى.
1: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
0: دعوني أصحبكم للحظات إلى المشهد الذي أراه كل يوم من نافذة منزلي، حيث تقف أمام البيت شجرة كبيرة تجاوزت سنوات طويلة من عمرها حتى غدت جزءا من المكان، وكأنها حارس صامت للحياة من حولها، وعلى أغصانها تقيم عشرات العصافير الصغيرة لا تكاد تهدأ إلا قليلا، ثم تعود لتملأ المكان بزقزقاتها المتتابعة، وما إن يقترب الغروب حتى ترتفع أصواتها أكثر فأكثر، وكأن بينها اجتماعا يوميا تناقش فيه أحداث النهار.
1: يتابع الصديق محمد، وفي منتصف الشجرة بنى غرابان عشا كبيرا، اعتدت أن أراقبهما وهما يغادرانه في أوقات تكاد تكون ثابتة، فأتصور أنهما يذهبان للبحث عن الطعام أو للقاء بقية الغربان في مكان ما قبل أن يعودا مع نهاية اليوم إلى عشهما الآمن.
0: يتابع صديقنا: ومنذ مدة ظهر ضيف جديد لم نكن نعرفه في بيئتنا من قبل، طائر دخيل بصوت شجي رائع أصبح يتردد على الشجرة بين حين وآخر، حتى بدا وكأنه وجد لنفسه مكانا بين سكانها القدامى، لتزداد تلك الشجرة تنوعا ويزداد معها فضولي في متابعة هذه الحياة الصغيرة التي تدور فوق أغصانها كل يوم.
1: يختم الصديق محمد: ولعل أكثر ما أحب في هذا المشهد هو عندما تهب نسمات الهواء فتتمايل الأغصان والأوراق برفق، وكأن الشجرة كلها تعزف لحنا هادئا يخفف شيئا من حرارة هذه الأيام بعدما ارتفعت درجات الحرارة بصورة ملحوظة. عندها أشعر أن الطبيعة تعرف جيدا كيف تمنح الإنسان لحظات من الراحة دون أن تنطق بكلمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة الجميلة والمساهمة التي تستلهمها من وحي الواقع والحياة، وكلنا شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.
1: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارات رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
0: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
1: كان معكم أمام الميكروفون
0: كريمة السمني،
2: هشام الرجباني،
1: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
0: أو سايونارا
1: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار،

0: أصحابكم أمام الميكروفون
1: كريمة السمني،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا الأعزاء، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الأسبوعي ندوة صداقة، حيث نفتح نوافذ جديدة على الثقافة واللغة.
1: وتحية طيبة لكل مستمعي راديو اليابان الدولي ولكل محبي اللغة اليابانية وثقافتها حول العالم. يسعدنا أن نرافقكم في فقرات حلقة اليوم.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا الآن من أي مكان في العالم، سواء عبر موجات الراديو أو الإنترنت. حضوركم يضيف لبرامجنا دفئه وجماله.
2: اليوم وكالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغة اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
1: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمات أو عبارات للتحية تستخدم في مكان العمل، وقد حفظتها بسرعة كون الجميع من حولي يستخدمها عند الوصول للعمل أو مغادرة العمل.
1: جيد جدا يا محمد، ما هي هذه الكلمات؟
0: أول كلمة هي أوهايو جوزاي ماس، ونستخدمها صباحا عند الوصول لمكان العمل.
1: هذه الكلمة أوهايو جوزاي ماس تعني صباح الخير، وتستخدم صباحا في مكان العمل أو المدرسة أو الجامعة.
2: وعند الرد نقول نفس الكلمة أيضا أوهايو جوزاي ماس.
0: الكلمة الثانية نستخدمها عند مغادرة مكان العمل أوتسكاري ساماديس، وهي تقابل عبارة يعطيك العافية بالعربية العامية، أليس كذلك؟
1: تماما يا محمد، نستخدم اوتسكاري ساماديس بشكل يومي تقريبا، وهي تعني شكرا على مجهودك، أو بالعامية ربنا يقويك أو يعطيك العافية.
2: يمكن استخدامها عند الانتهاء من أي شيء، عند الانتهاء من العمل أو الدراسة أو أي نشاط أو مجهود. مثلا بعد الانتهاء من تسجيل هذه الحلقة في الاستوديو نقول اوتسكاري ساماديس.
0: وجوابها سهل أيضا، ما عليكم إلا إعادة نفس الكلمة أوتسكاري ساماديس.
2: ولن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة Easy Japanese Plus، فابقوا معنا.
1: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغة التبجيل المستخدمة عند طلب الإذن للقيام بأمر ما.
1: لنفترض أنك تتحدث مع جار لك وتريد أن تأخذ موعدا لزيارته.
2: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، هل من الممكن أن أذهب إليك غدا؟ والشخص الآخر يرد: تفضل، تعال من فضلك. ولنبدأ أولا بأسلوب this must.
3: سميما سينغا

0: 明日、そちらに行ってもいいですか？
1: どうぞ、来てください。
2: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
0: 悪いけど、明日、そっちに行ってもいいかな？
1: いいよ、来てね。
3: في هذا الأسلوب، تغيرت الكلمة
0: そちら
3: إلى
0: そっち
3: وكلتاهما تعني مكان وجودك. أيضاً تم استخدام التعبير
0: 悪いけど
3: ومعناه معذرة ولكن ولاحظوا أيضاً كيف تم استبدال صيغة السؤال
0: ですか
3: في نهاية الجملة بالتعبير الأكثر بساطة
0: كنا
3: وكلاهما يعادل هل ويختم الجملة الاستفهامية
4: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة
0: すみませんが、明日そちらに伺ってもよろしいでしょうか？
1: どうぞ、おいでください。
2: لاحظوا كيف تغير التعبير
1: いいですか
2: أو هل يمكنني في أسلوب ديسماس إلى
1: よろしいでしょうか
2: في أسلوب التبجيل
3: جاء هذا بصيغة
0: تمو يوروشي ديشوكا
3: والتي نستخدمها عند طلب الإذن للقيام بأمر ما بطريقة فيها احترام كما أن
1: وكغاتتمو
3: التي وردت في
1: وكغاتتمو يوروشي ديشوكا
3: تعبير مهم جدا في اللغة اليابانية ويضم الفعل
1: وكغايماس
3: وهو فعل يعني يزور شخصا بأسلوب فيه تواضع
4: لنتدرب أكثر على صيغة
0: تمو يوروشي ديشوكا
4: من خلال بعض الأمثلة
1: سواتمو يوروشي ديشوكا
2: أي هل يمكنني الجلوس؟
0: سكاتمو يوروشي ديشوكا
4: أي هل يمكنني استخدامه؟
1: أوهاناشيشتمو يوروشي ديشوكا
2: أي هل يمكنني التحدث؟
3: في المحادثة بأسلوب التبجيل ورد تعبير
1: ويدي كداساي
3: أو تعال من فضلك حيث إن
1: ويدي نيناريماس
3: هي صيغة التبجيل من
1: كيماس
3: أو يأتي وهناك صيغة تبجيل أخرى لي
1: كيماس
3: وهي
0: إيراشايماس
4: هذا يعني أنه يمكنك أن تقول تعال من فضلك بالطريقة التالية
1: دوزو إيراشاتي كداساي
2: والآن سنتعرف على صيغ التبجيل المستخدمة في حالة التأكد مما إذا كان شخص آخر يعرف أمراً ما.
3: لنفترض أنك تسأل زميلاً لك في العمل عن رقم هاتف مطعم اسمه تاتسوجين شوكودو. وفي الحوار تقول هل تعرف رقم هاتف مطعم تاتسوجين؟ ويجيب زميلك نعم أعرف.
4: سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة التي ذكرناها في أول الفقرة ونبدأ أولاً بأسلوب ديسماس لنستمع
0: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو و شتيماس كا؟
1: هاي شتيماس
3: التعبير الرئيسي المهم في هذا الحوار هو
0: شتيماس كا؟
3: أي هل تعرف؟ حيث إن
0: شتيماس
3: يعني يعرف وإذا كنت لا تعرف فترد بالقول
0: شريماسين
2: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط الذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة
0: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو شتيرو؟
1: شتيرو
3: في الأسلوب البسيط لا تستخدم صيغة مس وبدلا من ذلك تم استخدام
0: شيتيرو
3: في الحوار عند السؤال هل تعرف و
0: شيتيرو
3: عند الإجابة ب أعرف
4: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث مع عميل للشركة التي تعمل بها
0: 達人食堂の電話番号をご存知ですか？
1: はい、存じております。
2: عندما نحول السؤال
0: 知っていますか？
2: أي هل تعرف إلى أسلوب التبجيل؟

0: يقول
1: قزنج دسكا
2: وعند الرد يجب تغيير
3: شيتيماس
2: إلى
1: زونجتيوريماس
2: وعندما لا تعرف يجب أن تقول
1: زونجماسن
0: سمعنا في الأمثلة في هذه الحلقة الكلمة
1: دينوا بانغو
0: والتي تعني رقم هاتف احفظوها فهو مفيد في الحياة اليومية وقد تسمعونها في كثير من الأماكن
4: فلنتمرن على نطق العبارات مرة ثانية
1: زونجتيوريماس
3: زونجتيوريماس
4: أي أعرف و
1: زونجماسن
3: زونجماسن
4: أي لا أعرف
0: ولنتدرب أيضا على طريقة سؤال شخص آخر إن كان يعرف أمرا ما بأسلوب التبجيل
1: غوزونجي ديسكا
3: غوزونجي ديسكا
2: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة رؤى من قطاع غزة كتبت فيها:
1: ها أنا اليوم على وشك إنهاء سنة الجامعية الأولى في تخصص التمريض، ورغم أن الأيام أصبحت تمر بسرعة كبيرة فإن هذه السنة لم تكن سهلة أبداً. كانت هناك لحظات شعرت فيها بإحباط شديد، وأرهقني التفكير في المستقبل وما يحمله من غموض، حتى ظننت أحياناً أنني فقدت قدرتي على الاستمرار.
0: لكنني تعلمت أن هذه المشاعر مهما اشتدت لا تدوم، وما إن تمر حتى أستعيد قوتي وأخرج من دوامة الأفكار السلبية، وأقول لنفسي دائماً أنا أبذل كل ما أستطيع وهذا يكفي.
1: في الآونة الأخيرة أصبحت أرى الكثير من إعلانات المنح الدراسية المخصصة لطلاب غزة للدراسة في الخارج، كما رأيت مجموعات من الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من السفر ومواصلة تعليمهم. عندها عاد إلى ذاكرتي حلم الأول، وذلك الحلم الذي كدت أنساه وسط انشغالي بالدراسة، وهو أن أدرس اللغة اليابانية كتخصص جامعي.
0: وازداد هذا الشعور عندما رأيت إعلاناً عن منحة يابانية للطلاب الفلسطينيين، ولأكون صادقة معكم شعرت بشيء من الإحباط لأن ظروفي لا تسمح لي بالخروج حالياً، رغم أنني أتمنى ذلك بشدة، وفي الوقت نفسه أرغب في إكمال دراسة التمريض التي بدأت بها.
1: ومع ذلك ما زلت أؤمن أن الأحلام لا ترتبط بوقت معين، فما زلت أتمنى أن أزور اليابان يوما ما، حتى لو لم يكن ذلك من خلال منحة دراسية. يكفيني أن تتحقق رحلة قصيرة أزور فيها هوكايدو، ذلك المكان الذي لطالما تمنيت رؤيته.
0: أما اليوم فقد اتخذت قراري، سأواصل السعي في جامعتي الحالية، وسأواصل دراسة اللغة اليابانية بالتعلم الذاتي، وسأبذل كل ما أستطيع لأصبح شخصاً ينفع وطنه ويخدم مجتمعه. قد لا تتحقق جميع أحلامي بالطريقة التي أتخيلها، وقد يتأخر بعضها، لكنني لم أعد أسمح لليأس بأن يسكن قلبي، فما دام الإنسان يسير خطوة بعد خطوة، فإن الطريق لابد أن يقوده إلى مكان جميل.
1: صديقتنا العزيزة رؤى، نسعد دوما بقراءة رسائلك والاطلاع على آخر أخبارك، وأنا واثقة بقدرتك واجتهادك سواء في دراستك الجامعية أو جهدك الذاتي لتعلم اللغة اليابانية، وأنا واثقة كذلك أن المستقبل سيحمل لك النجاحات في كل ما تقومين به. بالتوفيق دوما يا رؤى.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
1: دعوني أصحبكم للحظات إلى المشهد الذي أراه كل يوم من نافذة منزلي، حيث تقف أمام البيت شجرة كبيرة تجاوزت سنوات طويلة من عمرها، حتى غدت جزءا من المكان وكأنها

0: حارس صامت للحياة من حولها، وعلى أغصانها تقيم عشرات العصافير الصغيرة لا تكاد تهدأ إلا قليلا، ثم تعود لتملأ المكان بزقزقاتها المتتابعة، وما إن يقترب الغروب حتى ترتفع أصواتها أكثر فأكثر، وكأن بينها اجتماعا يوميا تناقش فيه أحداث النهار.
1: يتابع الصديق محمد، وفي منتصف الشجرة بنى غرابان عشاً كبيراً. اعتدت أن أراقبهما وهما يغادرانه في أوقات تكاد تكون ثابتة، فأتصور أنهما يذهبان للبحث عن الطعام أو للقاء بقية الغربان في مكان ما قبل أن يعودا مع نهاية اليوم إلى عشهما الآمن.
0: يتابع صديقنا: ومنذ مدة ظهر ضيف جديد لم نكن نعرفه في بيئتنا من قبل، طائر دخيل بصوت شجي رائع، أصبح يتردد على الشجرة بين حين وآخر، حتى بدا وكأنه وجد لنفسه مكانا بين سكانها القدامى، لتزداد تلك الشجرة تنوعا، ويزداد معها فضولي في متابعة هذه الحياة الصغيرة التي تدور فوق أغصانها كل يوم.
1: يختم الصديق محمد: ولعل أكثر ما أحب في هذا المشهد هو عندما تهب نسمات الهواء فتتمايل الأغصان والأوراق برفق، وكأن الشجرة كلها تعزف لحنا هادئا يخفف شيئا من حرارة هذه الأيام بعدما ارتفعت درجات الحرارة بصورة ملحوظة. عندها أشعر أن الطبيعة تعرف جيدا كيف تمنح الإنسان لحظات من الراحة دون أن تنطق بكلمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة الجميلة والمساهمة التي تستلهمها من وحي الواقع والحياة، وكلنا شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.
1: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارات رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
0: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
1: كان معكم أمام الميكروفون
0: كريمة السمني،
2: هشام الرجباني،
1: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
0: أو سايونارا
1: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.

0: برنامجنا دفئه وجماله.
1: اليوم كالعادة كما في كل شهر نقدم حلقة خاصة باللغات اليابانية، نعرفكم خلالها على مصطلحات يابانية مفيدة، وأيضا نجيب عن أسئلتكم حول اللغة اليابانية.
2: نبدأ بفقرة من حياتي في اليابان، والتي ينقل فيها زميلنا محمد بعضا من النصائح أو العبارات باللغة اليابانية اختبرها خلال حياته اليومية هنا، أملا في أن تقدم الفائدة لمحبي تعلم اليابانية أو زوار اليابان الجدد. ماذا حضرت لنا اليوم يا محمد؟
0: اخترت اليوم كلمات أو عبارات للتحية تستخدم في مكان العمل، وقد حفظتها بسرعة كون الجميع من حولي يستخدمها عند الوصول للعمل أو مغادرة العمل.
2: جيد جدا يا محمد، ما هي هذه الكلمات؟
0: أول كلمة هي أوهايو جوزاي ماس، ونستخدمها صباحا عند الوصول لمكان العمل.
2: هذه الكلمة أوهايو جوزاي ماس تعني صباح الخير، وتستخدم صباحا في مكان العمل أو المدرسة أو الجامعة.
1: وعند الرد نقول نفس الكلمة أيضا أوهايو جوزاي ماس.
0: الكلمة الثانية نستخدمها عند مغادرة مكان العمل أوتسكاري ساماديس، وهي تقابل عبارة يعطيك العافية بالعربية العامية، أليس كذلك؟
2: تماما يا محمد، نستخدم أوتسكاري ساماديس بشكل يومي تقريبا، وهي تعني شكرا على مجهودك، أو بالعامية ربنا يقويك أو يعطيك العافية.
1: يمكن استخدامها عند الانتهاء من أي شيء، عند الانتهاء من العمل أو الدراسة أو أي نشاط أو مجهود. مثلا بعد الانتهاء من تسجيل هذه الحلقة في الاستوديو نقول أوتسكاري ساماديس.
0: وجوابها سهل أيضا، ما عليكم إلا إعادة نفس الكلمة أوتسكاري ساماديس.
1: ولن نبقى مع فاصل قصير للتذكير بترددات راديو اليابان الدولي، وبعدها ننتقل لفقرة إيزي جابانيز بلس، فابقوا معنا.
2: هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: أهلا بكم في Easy Japanese Plus، وهي سلسلة نقدم من خلالها عبارات مفيدة باللغة اليابانية تساعدكم في مختلف مواقف الحياة اليومية في اليابان. ونقدم في كل حلقة مجموعة من الأمثلة مستمدة من تجارب عملية لتوضيح المعنى.
1: المواد الواردة في هذه الحلقة متوفرة على موقع راديو اليابان الدولي بصيغة فيديو مدعوم برسومات توضيحية باللغة اليابانية وترجمة بالعربية.
2: يمكن الوصول لمقاطع الفيديو هذه بالدخول إلى صفحة برامج دائمة ثم اختيار مقتطفات قصيرة، حيث تجدون المقاطع المصورة وغيرها الكثير.
0: سنتناول في هذه الحلقة صيغة التبجيل المستخدمة عند طلب الإذن للقيام بأمر ما.
1: لنفترض أنك تتحدث مع جار لك وتريد أن تأخذ موعدا لزيارته.
2: في الحوار يقول الشخص الأول: عذرا، هل من الممكن أن أذهب إليك غدا؟ والشخص الآخر يرد: تفضل، تعال من فضلك. ولنبدأ أولا بأسلوب ديس ماس.
3: سميماسن غا أشتا سوچرا ني إيتته مو إي ديس كا؟
4: دوزو كيتي كوداساي.
1: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط والذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
3: واروي كدو أشتا سوتشي ني إيتته مو إي كانا؟
4: إيو كيتانا.
0: في هذا الأسلوب تغيرت الكلمة سوتشيرا إلى سوتشي، وكلتاهما تعني مكان وجودك. أيضا تم استخدام التعبير
3: واروي كدو
0: ومعناه معذرة ولكن.

0: ولاحظوا أيضاً كيف تم استبدال صيغة السؤال
1: ديسكا
0: في نهاية الجملة بالتعبير الأكثر بساطة
1: كانا،
0: وكلاهما يعادل هل ويختم الجملة الاستفهامية.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث إلى عميل لدى الشركة.
1: سميماسن غا أشتا سوچرا ني أكغاتمو يوروشي ديشوكا.
3: دوزو أويدي كداساي.
4: لاحظوا كيف تغير التعبير
3: إي ديسكا
4: أو هل يمكنني في أسلوب ديسماس إلى
3: يوروشي ديشوكا
4: في أسلوب التبجيل.
0: جاء هذا بصيغة
1: تيمو يوروشي ديشوكا،
0: والتي نستخدمها عند طلب الإذن للقيام بأمر ما بطريقة فيها احترام، كما أن
3: أكغاتمو
0: التي وردت في
3: أكغاتمو يوروشي ديشوكا
0: تعبير مهم جدا في اللغة اليابانية، ويضم الفعل
3: أكغايماسو
0: وهو فعل يعني يزور شخصا بأسلوب فيه تواضع.
2: لنتدرب أكثر على صيغة
1: تيمو يوروشي ديشوكا
2: من خلال بعض الأمثلة.
3: سواتمو يوروشي ديشوكا
4: أي هل يمكنني الجلوس؟
1: سكاتمو يوروشي ديشوكا
2: أي هل يمكنني استخدامه؟
3: أوهاناشيشتمو يوروشي ديشوكا
4: أي هل يمكنني التحدث؟
0: في المحادثة بأسلوب التبجيل ورد تعبير
3: أويدي كوداساي
0: أو تعال من فضلك، حيث إن
3: أويدي نيناريماس
0: هي صيغة التبجيل من
3: كيماس
0: أو يأتي، وهناك صيغة تبجيل أخرى لي
3: كيماس
0: وهي
1: إيراشايماس.
2: هذا يعني أنه يمكنك أن تقول تعال من فضلك بالطريقة التالية
3: دوزو إيراشاتي كوداساي.
4: والآن سنتعرف على صيغ التبجيل المستخدمة في حالة التأكد مما إذا كان شخص آخر يعرف أمراً ما.
0: لنفترض أنك تسأل زميلاً لك في العمل عن رقم هاتف مطعم اسمه تاتسوجين شوكودو، وفي الحوار تقول هل تعرف رقم هاتف مطعم تاتسوجين؟ ويجيب زميلك نعم أعرف.
2: سنرى نفس المشهد يدور بالأساليب الثلاثة التي ذكرناها في أول الفقرة، ونبدأ أولاً بأسلوب ديسماس لنستمع.
1: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو و شتيماس كا؟
3: هاي شتيماس.
0: التعبير الرئيسي المهم في هذا الحوار هو
1: شتيماس كا؟
0: أي هل تعرف؟ حيث إن
1: شتيماس
0: يعني يعرف، وإذا كنت لا تعرف فترد بالقول
1: شيريماسن.
4: لنرى كيف سيصبح الحوار في الأسلوب غير الرسمي أو المبسط الذي نستخدمه مع الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.
1: تاتسوجين شوكودو نو دينوا بانغو شيتيرو؟
3: شيتيرو.
0: في الأسلوب البسيط لا تستخدم صيغة ماس، وبدلا من ذلك تم استخدام
1: شيتيرو
0: في الحوار عند السؤال هل تعرف، و
1: شيتيرو
0: عند الإجابة ب أعرف.
2: والآن سننتقل إلى أسلوب التبجيل لنكرر نفس الحوار، ولكن هذه المرة لنفترض أنك تتحدث مع عميل للشركة التي تعمل بها.
1: 達人食堂の電話番号をご存知ですか؟
3: はい、存じております。
4: عندما نحول السؤال
1: شتيماسكا
4: أي هل تعرف إلى أسلوب التبجيل نقول
3: ご存知ですか؟
0: وعند الرد يجب تغيير
1: شتيماس
0: إلى
3: ぞんじております.
0: وعندما لا تعرف يجب أن تقول
3: ぞんじません.
2: سمعنا في الأمثلة في هذه الحلقة الكلمة
3: دينوا بانغو،
2: والتي تعني رقم هاتف. احفظوها، فهو مفيد في الحياة اليومية وقد تسمعونها في كثير من الأماكن.
4: فلنتمرن على نطق العبارات مرة ثانية.
3: زونجتيوريماس
4: أي أعرف، و
3: زونجماسن
1: زونجيماسن
4: أي لا أعرف.
2: ولنتدرب أيضا على طريقة سؤال شخص آخر إن كان يعرف أمرا ما بأسلوب التبجيل.
3: غوزونجي ديسكا؟
1: غوزونجي ديسكا؟
0: وبهذا نصل إلى نهاية فقرة اليوم من Easy Japanese Plus. تابعونا في الحلقات القادمة لمزيد من المعلومات عن اللغة اليابانية.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة رؤى من قطاع غزة كتبت فيها:
1: ها أنا اليوم على وشك إنهاء سنة الجامعية الأولى في تخصص التمريض، ورغم أن الأيام أصبحت تمر بسرعة كبيرة فإن هذه السنة لم تكن سهلة أبداً. كانت هناك لحظات شعرت فيها بإحباط شديد، وأرهقني التفكير في المستقبل وما يحمله من غموض، حتى ظننت أحياناً أنني فقدت قدرتي على الاستمرار.
0: لكنني تعلمت أن هذه المشاعر مهما اشتدت لا تدوم، وما إن تمر حتى أستعيد قوتي وأخرج من دوامة الأفكار السلبية، وأقول لنفسي دائماً أنا أبذل كل ما أستطيع وهذا يكفي.
1: في الآونة الأخيرة أصبحت أرى الكثير من إعلانات المنح الدراسية المخصصة لطلاب غزة للدراسة في الخارج، كما رأيت مجموعات من الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من السفر ومواصلة تعليمهم. عندها عاد إلى ذاكرتي حلم الأول، وذلك الحلم الذي كدت أنساه وسط انشغالي بالدراسة، وهو أن أدرس اللغة اليابانية كتخصص جامعي.
0: وازداد هذا الشعور عندما رأيت إعلاناً عن منحة يابانية للطلاب الفلسطينيين، ولأكون صادقة معكم شعرت بشيء من الإحباط لأن ظروفي لا تسمح لي بالخروج حالياً، رغم أنني أتمنى ذلك بشدة، وفي الوقت نفسه أرغب في إكمال دراسة التمريض التي بدأت بها.
1: ومع ذلك ما زلت أؤمن أن الأحلام لا ترتبط بوقت معين، فما زلت أتمنى أن أزور اليابان يوماً ما، حتى لو لم يكن ذلك من خلال منحة دراسية. يكفيني أن تتحقق رحلة قصيرة أزور فيها هوكايدو، ذلك المكان الذي لطالما تمنيت رؤيته.
0: أما اليوم فقد اتخذت قراري، سأواصل السعي في جامعتي الحالية، وسأواصل دراسة اللغة اليابانية بالتعلم الذاتي، وسأبذل كل ما أستطيع لأصبح شخصاً ينفع وطنه ويخدم مجتمعه. قد لا تتحقق جميع أحلامي بالطريقة التي أتخيلها، وقد يتأخر بعضها، لكنني لم أعد أسمح لليأس بأن يسكن قلبي، فما دام الإنسان يسير خطوة بعد خطوة، فإن الطريق لابد أن يقوده إلى مكان جميل.
1: صديقتنا العزيزة رؤى، نسعد دوما بقراءة رسائلك والاطلاع على آخر أخبارك، وأنا واثقة بقدرتك واجتهادك سواء في دراستك الجامعية أو جهدك الذاتي لتعلم اللغة اليابانية، وأنا واثقة كذلك أن المستقبل سيحمل لك النجاحات في كل ما تقومين به. بالتوفيق دوما يا رؤى.
0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر كتب فيها:
1: دعوني أصحبكم للحظات إلى المشهد الذي أراه كل يوم من نافذة منزلي، حيث تقف أمام البيت شجرة كبيرة تجاوزت سنوات طويلة من عمرها حتى غدت جزءا من المكان، وكأنها حارس صامت للحياة من حولها، وعلى أغصانها تقيم عشرات العصافير الصغيرة لا تكاد تهدأ إلا قليلا، ثم تعود لتملأ المكان بزقزقاتها المتتابعة، وما إن يقترب الغروب حتى ترتفع أصواتها أكثر فأكثر، وكأن بينها اجتماعا يوميا تناقش فيه أحداث النهار.
0: يتابع الصديق محمد، وفي منتصف الشجرة بنى غرابان عشا كبيرا، اعتدت أن أراقبهما وهما يغادرانه في أوقات تكاد تكون ثابتة، فأتصور أنهما يذهبان للبحث عن الطعام أو للقاء بقى

0: بقية الغربان في مكان ما قبل أن يعود مع نهاية اليوم إلى عشهما الآمن.
1: يتابع صديقنا: ومنذ مدة ظهر ضيف جديد لم نكن نعرفه في بيئتنا من قبل، طائر دخيل بصوت شجي رائع أصبح يتردد على الشجرة بين حين وآخر، حتى بدا وكأنه وجد لنفسه مكانا بين سكانها القدامى، لتزداد تلك الشجرة تنوعا، ويزداد معها فضولي في متابعة هذه الحياة الصغيرة التي تدور فوق أغصانها كل يوم.
0: يختم الصديق محمد: ولعل أكثر ما أحب في هذا المشهد هو عندما تهب نسمات الهواء فتتمايل الأغصان والأوراق برفق، وكأن الشجرة كلها تعزف لحنا هادئا يخفف شيئا من حرارة هذه الأيام بعدما ارتفعت درجات الحرارة بصورة ملحوظة. عندها أشعر أن الطبيعة تعرف جيدا كيف تمنح الإنسان لحظات من الراحة دون أن تنطق بكلمة.
1: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة الجميلة والمساهمة التي تستلهمها من وحي الواقع والحياة، وكلنا شوق لقراءة رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا في البرنامج.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج. أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
2: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: كريمة السمني،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
1: أو سايونارا
0: من طوكيو.